إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

0: افتح لنا باب الرحمة.
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام بين الاموات وصعد للسموات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس لنا كله ونا دار الدور امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا اثامنا. يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا ربنا احنا نفوسهم. يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا. الذي بلا خطايا يا رب عن نقبلة الباطن اليك لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب بارك امين.
2: ابانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوى والمجد لابد امين.
2: السلام عليك نسالك يا قديس انت الامجد
1: العذراء كل حين وليت ام المسيح اصعد صلاه ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقه المسيح لنا العذراء القديسه اسال الرب عنا ليصنع رحمه عن نفوسنا واغفر لنا خطايانا. هياتها العذراء مريم وليت القديسه الشفيعه الامينه الجنس البشريه اشفع فينا ما المسيح الذي ولدت لك ينعم لنا بقرون خطايانا. السلام لك يا طول العذراء الماكة الحقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا ايتها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: لقصاصي اوثي منفصل مقدس بشارة مريم معلمنا متى الانجيل بشيء بركاته علينا امين.
3: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه فتح بواه لهم قائلا توبى للمساكين بالروح لنا لهم ملكوت السماوات. توبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. توبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. توبى للجياع ولا تهش إلى البر لأنهم يشبعون. توبى للرحماء لأنهم يرحمون. توبى للأنقياء قبل أنهم يعيون الله. توبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله. توبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. توبى لكم

0: تطردكم وعيركم وقال فيكم من أجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طرد الأنبياء الذي كان قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يجدون سراجا وضعناه تحت المكال، بل يدعون على منارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: والمجد لله دائما ابديا امين. لك من قبل الله بسلام تنوشتم جبر خرسوس نبي كيوت اغاسوس نبي ابن ماسو ابجاك اكسوت مونو وهنينان. يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطيئة التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سخطيانا أيها المسيح إلهنا ونجنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي. التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي يقول فاسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية، وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك.
2: إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، يتألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: آمين.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرة على عود الصليب، فلهذا كلهم تصرخ إلى المجد لك يا رب.
3: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح الآن، لأن مشيتك سرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعيد العالم. يا رب المجد لك.
4: كينين كي كيستوس يونستوني أونون آمين.
3: أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدة العذراء، نسبحك لأن من قبل صليب ابنك أنا بطل الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائة المسيح لنا لأنه قوي.
4: نعظمك يا أمنا نور حقك ونمجدك يا طال العذراء القديسة ويتالى لأنك ولدنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل كل الشهداء تيسكين سباتك أن يزور فانا خطايا نبشر بالثالوث القدوس لوت واحد نسجد لنا مجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك. أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء صلب عنا على الباص بنتي تألم وكبر وقام في يوم السادس كما كتب، صعد على السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي ليس ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحبسكم الآب، نسجد له نمجده مع الآب والابن ناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. نعترف معمودية وعلى مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين.
1: اللهم ترافع علينا واسمعنا وارحمنا.

0: القدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ملات مجد كرامتك ارحمنا يا الله لا يبدأ كل يا الثالوث القدوس ارحمنا يا رب لا قوتكم معنا لأنه ليس لنا معين في شديدنا وضيقتنا سواك حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا لنا كرحمتك يا رب ليس خطيئة.
1: Oni motaj, otaj u nemo, en te pa na get rijese, fiot ne mevširi, ne mevne mathoeb. O hirini nem okot, e ženti ove ma vase thoeb, en katholikin, apostolikin, te eklisejen, te fnuti, amin. Oskuri, ya Rab, alladhina qaddamu laka hadhi al-qarabin, والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر

نسبتي راجيوس سيسيوس اجيوس ابن فماجيون امين فلوجيتوس كريوس اوسيوس استوس اوناس امين نيتنستيروس مويب شويس مارو ازمو ايروفنجيلا اوستيرو جي ابي فنايتا غروريجون او تيم اسمين تيب شوي شوب شايني امين اللي

اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديس منهم بصلاحنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة السر المقدسة المباركة لما

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم. قابل قمص اباء الكهنه والشمامسه وكل الضعف وكل الشعب وضعف يكونون محالين من فم الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس وفم الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه ومن افواه الاثنى عشر رسولا فمناظر الى انجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطل القديس ساويرس والابن ديسقورس والقديس اثانوسيس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنه قديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيريس والقديس غريغوريوس ومن افواه 318 مجتمعين بنقيا وال150 من القسطنطين و200 بافس وفما بين المكرم رئيس الكهنه بابل اما تودروس الثاني هم فم ابائي هم فم حقارتي لانها مباركه بمجد اسم القدس الاب والابن والروح القدس الان وكلها دهر الدور كل

0: بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كورنثوس بركته علينا أمين. أقول أيضا لئلا يظن أحد إني خبي، وإلا فاقبلوني ولو كخبي لأفتخر أنا أيضا قليلا. الذي أتكلم به لست أقوله بحسب الرب، بل كأنه بجهل بمقدار هذا الافتخار، بما أنه يوجد كثيرون يفتخرون حسب الجسد، أفتخر أنا أيضا. فإنكم بسرور تحتملون الجهال، إذ أنتم عقلاء لأنكم تحتملون من يستعبدكم ومن يأكلكم ومن يأخذ منكم ومن يتكبر، من يضرب على وجوهكم. على سبيل الهوان أقول إننا قد ضعفنا، والذي يجترئ فيه أحد أقول بجهل إن أنا أجترئ فيه أيضا. هم عبرانيون فأنا أيضا، هم إسرائيليون فأنا أيضا، هم نسل إبراهيم فأنا أيضا، هم خدام المسيح قلت كمختل العقل، فأنا أفضل في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، بإفراد في ميتات مرارا كثيرة، جلدان اليهود 5 مرات، 40 جلدة إلا واحدة، ضربت بالقضبان 3 مرات، رجمت مرة وانكسرت بي سفينة 3 مرات، أقمت في عمق البحر نهارا وليلا، بأسفار في طرقي مرارا كثيرة، قاسيت أخطار أنهار، وكنت في أخطار لصوص، وفي أخطار من بني جنسي، وفي أخطار من الأمم، في أخطار في المدن، في بلاء في البرية، كنت في بلاء في البحر، كنت في بلاء من الإخوة الكثبة، بأتعاب وأوجاع في الأسهار مرارا كثيرة، بجوع وعطش في الأصوام مرارا كثيرة، في البرد والعري. عاد الأمور الخارجية، فقد وضع على الاهتمام كل يوم بجميع الكنائس، من يمرض وأنا لا أمرض، من يرتاب وأنا لا أحترق، وإن كان يجب أن أفتخر فأفتخر بضعفي. الله أبو ربنا يسوع المسيح المبارك إلى الأبد يعرف إني لست أكذب في دمشق. وإلى والي الأمم الذي لأريطة الملك كان يحرس المدينة الدمشقيين، يريد أن يقبض علي، فتدليت من طاقة في زنبير من السور ونجوت من يديه، فإن افتخرت فليس في ذلك خيرا، وإني آتي إلى مناظر وإعلانات الرب. أعرف رجلا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. اختطف هذا هكذا إلى السماء الثالثة، وأعرف هذا الإنسان هكذا، أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. إنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يحل إنسان أن ينطق بها، فأنا بمثل هذا هكذا افتخر. أما من جهة نفسي فلا أفتخر إلا بضعفاتي، فإني إن أردت الافتخار لا أكون جاهلا، لأن أقول الحق، ولكني أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني. ولئلا أستكبر بكثرة الإعلانات، أعطيت من خاسا في جسدي من ملاك الشيطان ليقمعني. لئلا أستكبر من جهة هذا، طلبت من الرب 3 مرات أن يبعده عني، فقال لي تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل يسرني بالحالي أنا الافتخار بالأمراض لكي تحل على قوة المسيح، تحل علي قوة المسيح، لذلك أصر بالأمراض بالشتائم بالشدائد بالاضطهادات والضيقات عن المسيح، لأني إذا ضعفت فحينئذ أنا قوي. قد صرت جاهلا لأنكم أنتم ألزمتموني، لأنه كان الواجب أن أمدح منكم إذ لم أنقص شيئا عن الرسل الفضلاء. وإن كنت أنا لست شيئا، لكن علاماتي الرسولية قد عملت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول، بركته علينا آمين. وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها، فاطرحوا عنكم إذن كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة، كأطفال مولودين الآن، اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي ينمو به للخلاص. إن كنتم قد زقتم أن الرب صالح، الذي إذ تأتون إليه الحجر الحي المرزول من الناس لكن مختار من الله وكريم، كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحانيا كهنوتا طاهرا لتقديم الذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح، لأنه مكتوب في الكتاب: إني هآنذا أضع في صهيون حجرا مختارا رأس زاوية كريما، الذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم أيها الذين تؤمنون كرامة، أما الذين لا يؤمنون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس زاوية، والحجر عثرة وصخرة شك. أولئك الذين يعثرون بالكلمة غير موافقين للذي وضعوا له، أما أنتم فإنكم جنس مختار ومملكة وكهنوت وأمة مقدسة وشعب مبرر، لكي تخبروا بفضائل ذاك الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الذين قبلا لم يكونوا شعبا، أما الآن فأنتم صرتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين، أما الآن فمرحومون. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين بأن أراملهم كنا يغفل عنهم في الخدمة اليومية، فدعا 12 رسولا جمهور التلاميذ وقالوا لهم: لا يرضينا هذا الأمر بأن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. فاختاروا إذن يا إخوتنا 7 رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح والحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنتفرغ للصلاة وخدمة الكلمة. فحسنوا هذا الكلام أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا من بينهم، رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانور وتيمون وبرمينا ونيكولاوس الدخيل الأنطاكي. هؤلاء أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الرب تنمو، وكثر عدد التلاميذ جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة أطاعوا الإيمان. وأما استفانوس فإذ كان مملوءا نعمة وقوة كان يصنع عجائب عظيمة وقوات في الشعب. فقام قوم من المجمع الذين يدعون الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندريين ومن الذين من كيليكيا وآسيا يجادلون استفانوس، ولم يمكنهم أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم فيه. حينئذ قدموا رجالا قائلين: إننا سمعناه يتكلم بكلام افتراء على موسى وعلى الله، وهيجوا كل الشعب والشيوخ والكتبة. فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى موضع الحكم، وقاموا شهودا كذبة يقولون إن هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاما ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول أن يسوع الناصري سينقض هذا الموضع المقدس ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فتفرس إليه جميع الجالسين في موضع الحكم ورأى وجهه كأنه وجه ملاك. فقال له رئيس الكهنة: هل هذه الأمور هكذا كانت؟ فقال: أيها الرجال إخوتنا وأباؤنا، اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو مقيم فيما بين النهرين قبل ما يسكن في حاران. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: أعلم يا إخوتي أنه اليوم 15 من شهر توت المبارك أحسن الله انقضاء وعاده علينا وعليكم أنتم مغفور الخطايا والسام والضلات من قبل مراحم الرب يا أبا وإخوتي. أمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بنقل جسد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، وذلك بعد أن استشهد في أورشليم أخذ رجال أتقياء جسده الطاهر ودفنوه في ضيعة يقال لها غمالائيل بالقرب من أورشليم، وظل جسده مجهولا حوالي 300 سنة. ثم ظهر القديس لكاهن يدعى لوكيانوس وعرفه بنفسه مكان جسده، فمضى الكاهن إلى القديس يوحنا أسقف أورشليم وأخبره بذلك. فقام وبصحبته 2 من الأساقفة وبعض الشعب وحفروا في المكان المعين، فحدث زلزال عظيم، ثم ظهر تابوت فيه الأعضاء المقدسة فحملوه بإكرام عظيم حتى أدخلوه أورشليم. ثم شيد له أحد أهالي القسطنطينية يدعى ألكسندروس كنيسة عظيمة بأورشليم ووضع الجسد فيها. وبعد 5 سنوات تنيح ألكسندروس فدفنته زوجته بجانب تابوت القديس استفانوس. وبعد 8 سنوات أرادت هذه المرأة أن تذهب إلى القسطنطينية لتعيش هناك، وأرادت أن تأخذ جسد زوجها معها، فأتت إلى الكنيسة وأخذت التابوت الذي به جسد القديس استفانوس ظنا منها أنه جسد زوجها، وكان ذلك بتدبير من الله. ولما ركبت المركب وصارت في وسط البحر سمعت أصوات تسبيح وترتيل من داخل التابوت، فتعجبت وتفرست في التابوت، فعرفت أنه التابوت الذي به جسد القديس استفانوس. فشكرت الله على ذلك ووصلت المسير حتى وصلت إلى القسطنطينية وأعلمت الملك قسطنطين بالخبر. فخرج هو والبطريرك والأساقفة والكهنة وشعب المدينة وحملوا التابوت على أكتافهم، وفي الطريق توقف الموكب فجأة بعد أن سمعوا صوتا يدوي قائلا: هنا يجب أن يوضع جسد القديس. فأمر الملك أن تبنى له كنيسة في ذلك المكان ووضعت فيه الأعضاء المقدسة بركة صلواته فلتكن معنا. أمين. وفيه أيضا تنيح السراج المنير الأنبا أثناسيوس القوصي، كان هذا الأسقف ابن القس الفاضل والمعلم الماهر صليب من أهالي غرب قمولة، وترهب في دير الشهيد ماري بقطر الصحراوي المعروف بدير الكولة بحجر غرب قمولة حاليا بن آدم، ورسم أسقفا على قوس بيد البابا يؤنس العاشر البطريرك 85 في حوالي سنة 1365، وقد شارك في تجليس الأنبا تيموساوس أسقف إبريم وأبو خراس النوبة، واهتم بالحفاظ على اللغة القبطية، فوضع مقدمة باللهجتين الصعيدية والبحيرية بعنوان قلادة التحرير في علم التفسير، ووضع كتابا عن الأحوال الشخصية وآخر عن تكريس الميرون، واشترك مع البابا غبريال الرابع سنة 1374 في تكريس الميرون المقدس بدير القديس مكاريوس، وله أيضا كتاب التريادون وهو شعر باللغة القبطية الصعيدية مقفى في سنة 1322 باسم الثلاثية، يبلغ مجموع هذه الأبيات 734 بيتا، مادتها دينية تهذيبية تتضمن شخصيات من الكتاب المقدس وبعض القديسين وطرفا من أمجاد الماضي القديم، وله عدة قوانين خاصة بالزواج والمعمودية وتكريس الميرون وفي الكهنوت وفي حكم الزنا وقوانين البيع والشراء وختان الإناث والذكور وقبول التائب. فكان هذا الآب المبجل والعامل الرابح سراج عصره المنير، وتنيح في قوس في اليوم الخامس عشر من شهر توت. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبدين آمين.

خلافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البيت.

بن نوتي و بن ستير و بن اورو تيرين ايسوس بخريستوس بشيري مفنوتي تونخ بيو او نفشا اني بيو او فا بن نوتي بشا اني

وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يمضي إليه، فكان يقول لهم: إن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. اذهبوا، هان أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب. لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذيتان، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا السلام.

دخلتموها ويقبلونكم إليهم فكلوا مما يقدموا لكم واشفوا

وأي مدينة دخلتموها لم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بأرجلنا من مدينتكم ننفضه.

وأقول لكم إنه سيكون لسدوم في ذلك اليوم راحتان أكثر من تلك المدينة. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيدا هذه القوات التي صنعت فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد، ولكن صور وصيدا ستكون لهما راحة في الدينونة أكثر مما لكما. وأنت يا كفر نحوم ترتفع

والذي يرسلكم يرسلني، والذي يرسلني يرسل الذي أرسلني. فرجع السبعون

رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق. هانا قد أعطيتكم السلطان لتدوسوا حيات وعقارب وكل قوة العدو ولا

حلوني يا آباء باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فلتحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. إحنا بعد بكرة عيد الصليب، وبكرة آخر يوم في الطقس الفريحي بتاع عيد النيروز. ربنا يديم علينا نعمته وكنيسته إلى الأبد. إحنا النهاردة عيد نقل جسد القديس استفانوس من أورشليم إلى القسطنطينية. يمكن سمعتوا حضراتكم الكلام ده في السنكسار. وللقديس استفانوس مكانة خاصة في الكتاب المقدس. إحنا عارفين قصته إن هو واحد من 7 شمامسة تم اختيارهم بناء على توصية قالها الأباء الرسل، واختاروا 7 رجال مشهود ليهم مملوئين من الروح من نعمة الروح القدس. والقديس استفانوس قصته موجودة قلنا في سفر أعمال الرسل إصحاح 6 وإصحاح 7. وهو ليه عيدين في الكنيسة، النهاردة 15 توت، والعيد الثاني 1 طوبة يوم 9 يناير بعد عيد الميلاد بيومين، عشان القراية دي هتتكرر تاني. الشماس، كلمة شماس هي كلمة عربي جت من السرياني بمعنى خادم، وبرضو الكلمة اليوناني زياكن، ومنها حتى اللغة القبطية خدتها يمكن بنفس المعنى، وأحيانا بنستخدم كلمة بيرفشمشي. سواء الكلمة السرياني أو الكلمة اليوناني، الاثنين بمعنى خادم. وإحنا في إنجيل باكر اتكلمنا حيث أكون أنا هناك يكون خادمي، هي نفس الكلمة القبطي زياكن يعني شماس. وعشان كده الكنيسة اختارت النهاردة فصول عن الخدمة، ودي بركة إن النهاردة تعتبر ربما أول أسبوع أو تاني أسبوع في خدمة مدارس الأحد وخدمة الكنيسة. ففرصة لينا كلنا نتذكر إيه المطلوب مننا كخدام في حقل الخدمة. إحنا النهاردة فصل الإنجيل بيتكلم عن إرسال 70 رسول. ربنا يسوع المسيح أرسل 12، بعد كده أرسل 70، وكان في شوية طلبات أو شوية أوامر ربنا أمر بيها الأباء الرسل. قال لهم لا تحملوا كيس ولا مزود ولا أحذية في الطريق ولا تسلموا على أحد. يمكن العظة دي أو الطلبات دي عشان الإنسان اللي بينزل حقل الخدمة ما يضطربش وما يتعطلش وما يقلقش وهو ماشي في الخدمة. لأن حاجة مشهورة قوي من حروب الخدمة إن الإنسان يقلق ويشيل هم. طب أنا خدمت، طيب أموري المالية، طب أمور حياتي. فربنا بيقول لنا لا تحملوا كيس ولا مزود ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق، يعني ما تقلقوش ما تضطربوش من تدبير أمور حياتكم كلها. لكن النهاردة في نقطة بصراحة هي اللي أنا محتاجة أتكلم فيها مع حضراتكم، لهي أرسلهم 2 2، بعت 70 2 2. ده زي ما في سفر الجامعة إصحاح 4 قال 2 خير من 1، لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة، لأنه إن وقع أحد يقيم رفيقه، وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثان ليقيم. بركة إن يبقى فيه 2، إن يبقى فيه بينهم محبة والاتنين يسندوا بعض، إذا سقط أحد الثاني يقيمه. المحبة هي سمة أساسية للإنسان المسيحي، هو الإكليل أو التاج اللي كل إنسان مسيحي بيفتخر بيه إن هو يملك هذه المحبة المسيحية. إحنا كلنا شعار مسيحيتنا أن الله محبة وإن إحنا نحب بعضنا بعض. فالإنسان المسيحي الذي يخسر المحبة هو خسر الإكليل أو التاج اللي ربنا ادهوله، لأنه هو إنسان مسيحي معروف عنه المحبة. الإنسان المسيحي اللي بيخسر المحبة أو بيعيش من غير محبة بيتحول لإنسان زي الصحراء اللي ما فيهاش ولا نقطة مية.
خالي من المحبة، خالي من الرحمة، عايش في أنانية، عايش في عدم سلام مع غيره، عايش مضطرب وقلقان. دايما الإنسان اللي يعيش بدون محبة مع أخواته أو مع اللي حواليه عمره ما يعيش في سلام، حتى لو في إيده ملك فلوس أو ملك قوة أو ملك سلطة، كل ده مش هيغنيه عن محبته لغيره. والبيت الغير أو البيت اللي مفهوش محبة ينطبق عليه كلام السيد المسيح: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل بيت منقسم على ذاته لا يثبت. البيت الذي بدون محبة بيخرب وينقسم. والخدمة في خدمتنا الخالية من المحبة أيضا خدمة مرفوضة قدام ربنا. الخادم الذي لا يملك محبة ناحية إخواته في الخدمة أو الكبار أو الصغيرين اللي موجودين معاه في الخدمة، خدمته باطلة وخدمته مرفوضة. لأن ده كلام معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس لما قال: إن كان لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وحتى كمل قال لك: وإن أطعمت أموالي وإن سلمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. كل واحد يراجع نفسه سواء في حياته الخاصة أو في بيته أو في خدمته، إن لازم يكون في محبة. طبعا ممكن واحد يقول الكلام سهل، لكن في عوائق قدام المحبة. يعني الإنسان يقول لك: أنا يستحيل أصفى من جهة فلان أو أصفى من جهة الموضوع الفلاني، فبالتالي مهما كلمتوني عن المحبة ده كلام هحطه عند باب الكنيسة وأنا ماشي وهأكمل حياتي زي ما هي. حقيقة أنا هحكي لكم قصة قريتها يمكن من 20 سنة أو أكتر، برضو حصلت في وقت عصر الاستشهاد وإحنا في وقت تتعيد النيروز. بيتكلم عن 2 في عصر الاستشهاد كان بينهم خلاف، اختلفوا مع بعض وتخصموا. ما اعرفش، مش فاكر مين فيهم شماس ولا مين فيهم اب كاهن ولا مين فيهم والي، يعني حد، بس 2 مسيحيين، في واحد فيهم اكبر من التاني سواء في السن او في المركز. ففي وقت كان عساكر الجيش الروماني بتعدي، فوقفوا عند المدينه دي وقالوا: مين هنا مسيحي؟ فواحد من اللي متخانقين ده اللي هو الكبير اللي فيهم قال لهم: انا مسيحي وانا عايز استشهد على اسم السيد المسيح. فخدوه وطبعا حطوا في ايديه السلاسل، وهو بمنتهى الثبات والهدوء قعد الليله دي في حراسه الجنود عشان تاني يوم هيروح لساحه الاستشهاد عشان تتقطع راسه. تاني يوم عرف الشخص اللي كان مختلف معاه او متخانق معاه، فجيره اول ما عرف جري وراه في ساحه الاستشهاد يقول له: من فضلك اغفر لي وسامحني، من فضلك ما تروحش للمسيح وانت زعلان مني. لكن الشخص ده مرضاش يسمع له، هو ده يصرخ يقول له سامحني، والتاني يقول له بمنتهى، يعني ربما كان مخزن حاجة في قلبه مرضاش يسامحه. لما جت لحظة ان السياف يحط السيف على رقبة هذا الشخص، نعمة ربنا اترفعت عنه وتزلزل من جواه وخاف وترعب وما قدرش يتقدم للاستشهاد. لكن الإنسان التاني اللي غفر أو اللي سامح أو اللي طلب أن يبقى فيه محبة قدر يقول أنا مسيحي وقدر يقدم حياته للمسيح في الاستشهاد. الإنسان اللي بيحوش المحبة أو مش عايز يعمل أول خطوة في المحبة هو هيخسر حاجات كتيرة جدا. نسعى في طلب المحبة. أحكي لكم قصة تانية، لسه عندنا وقت كام دقيقة. يعني قصة السيد قداسة البابا كتبها اسمها أمهلني أسبوعا، مش عارف قريتوها ولا لأ،
قصة يعني سيدنا البابا كاتبها أكن اللي بيسمعها أب أسقف، بس هي تنفع مع كلنا يعني. قال لك إن ملاك ظهر لأب أسقف وقال له أنت خلاص جات الساعة اللي هتمضي فيها إلى المجد، فخلاص جهز نفسك. فالأب الأسقف ده أو أي واحد فينا قال طب اديني أسبوع أخلص كل حاجة نقصاني عشان أكون مستعد. فالملاك قال له سمعت طلبتك، قدامك أسبوع. بقى هذا الأب الأسقف أو أي شخص في مكانه بقى يجري الأسبوع كله علشان يخلص كل اللي وراه.

اللي بيبادر بالمحبة. المحبة ده كنز، كنز يشمل الاتضاع، محبة تشمل عدم الإدانة، عدم الانتقام. محبة دي حاجة عظيمة جدا في حياتنا، كلنا محتاجين نسلك بالمحبة في حياتنا. الحاجة الأخيرة ما أقدرش ما أتكلمش فيها عن المحبة، ليست كل محبة تصلح، في محبة خاطئة. هقول لكم مثالين بسرعة. المثل الأول محبة الاستغلال، إن ممكن واحد يستغلني تحت كلمة محبة، هو مش بيحبني لكن بيقول الكلمة دي. لازم أميز مين بيحبني بجد ومين مش بيحبني بجد، ولازم يكون عندي حكمة وإفراز عشان ما أقعش في إيدين واحد شرير يستغلني. الحكمة التانية أو آسف المحبة التانية الخاطئة اللي احنا بنعملها في الكنيسة، وأحيانا الشعب بيحط كده كلام غريب، إن احنا لما بنفرز الكنيسة بتفرز أصحاب التعاليم الخاطئة. لما يكون في إنسان تعليمه خاطئ لازم يفرز خارج الكنيسة. ده مش عدم محبة ولا إن الكنيسة ضلت طريقها، لكن ده دور من أدوار الكنيسة في الحفاظ على الإيمان. يكفي إن معلمنا يوحنا الحبيب، وهو اسمه الحبيب ومشهور جدا بكلامه عن المحبة، لما جه في يوحنا الثانية رسالته الثانية اتكلم إن لو جه واحد أتانا بتعليم غير التعليم اللي احنا عارفينه قالك لا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. فلازم المحبة تقترن بالتمييز والحكمة عشان ما نقعش لعبة في ايدين الشيطان. ربنا يدينا النعمة، ربنا يحافظ على بيوتنا وعلى حياتنا وعلى كنيستنا وخدمتنا ببركة وصلوات الست العذراء والقديس العظيم استفانوس، والمجد لله دائما أبديا آمين.

0: En Sofía se brosomín crié leison genom es mía.
1: نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب وصعد للسماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمكن انقضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحي انبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

0: الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصار
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولين.

لمسرتك يا الله، املأ قلوبنا من سلامك، طهرنا من كل درس وكل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كل انسان ان نقبل بعضنا بعضا بقبله مقدسه، لكي ننال بغير وقوع في دينونه من موهبتك غير المائته السمائيه.

رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحمنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق،

الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون عيونا والسيرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

اتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الزمان ظهرت لنا نحن الجلوس.

لترميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى

كائنات، خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن

0: على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا.

0: الحقيقيين. قل لنا سيدنا نتناول أقمصتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبنا ميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية.
0: اقتنعت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظ بسلام وكل الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها. اولا اذكر يا رب ابانا التبوغ المكرم رئيس الاساقف بطريركنا البابا الانبا تودروس الثاني.
2: صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا أنبا تودروس الثاني بابا بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية.

0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة انعم بهم على بيعتك المقدسة رعوا نقطعك بالسلام اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: صلوا

0: واغفر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسيين.
1: صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم.

0: بمني إلا. تفضل يا رب يا النهر في هذه السنة باركها.
1: اطلبوا عن سيود صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلهنا ويسعدك مقدارها ويفرح وجه الأرض ويعولنا نحن البشر، يعطي النجاة للدواب ويغفر لنا.

زاد استعدها كمقدارها كنعمتك. فرح وجه الأرض اللي يروى حرسها ولتكسر أسمارها. أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. لأن أعينك كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين الحسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد.

الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، وناظر الإله الإنجيلي مرس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديوسقوروس، والقديس أثناسيوس الرسولي، والقديس بطرس خاتم الشهداء.

رهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح ومعهم أنفس عبيدك كميل سليمان تودروس بدير صبري إسكندر سامي المقدس بطرس حنا نهاد حلمي ليلى ذكران مريم جرجس تفضل يا رب نيح أنفس عبيدك في أورشليم السماية

أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمان

المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس السلام.

المسيح لأنه جعلنا لن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود

السمائية، أرسل علينا من علوك نعمتك وخيراتك، المتضايقون خلصهم، والمسافرون ردهم، والمربوطون حلهم، والراقدون نيحهم، وارفع غضبك عنا ونجنا من الغلاء والوباء ومن فخاخ الشياطين يا معطي جميع الخيرات. نسبحك ونمجدك ونرفعك بالأكثر كصالح ومحب البشر، ارحمنا كعظيم رحمتك.

0: تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، في المسيح يسوع ربنا لأن لك
1: فين بخريستوس إيسوس بين شويس
2: تسكيف على سيمون تكوري.

0: Prosromin si motovuvo. Amin.
1: Irini pasi, et ob nevumati so, usul ya Rabbi da'fiana aydan wa fili khatayat kathira. Haythu kathra al-ism fantakser hunak na'matak. Min agli khatayaya khasatan wa nagasat qalbi. La tamna sha'abak na'mat ruhak al-kudus. Halilna wa halil kul sha'abak. Min kul khatiyya, min kul la'na. من كل جحود من كل يمين كاذب من كل ملاقات الهراطقة والأمميين انعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء مضاد امنحنا أن نصنع مرضاتك في كل حين واكتب أسمائنا مع كل صفوف قديسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي من قبله الملك يا رب سلام اشكر يا رب اجتماعاتنا باركها
2: ونستحقنا وروحك ايضا ننصب بخوف الله امين
3: امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
1: القدسات القديسين مبارك

واعترفوا إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه.

الكفر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعطتنا.

إذا نسأل ونطلب صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام وليالي حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائري شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان دوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العالم.

فلنصلي لأبضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نسأل وطن صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا.

تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي يا رب

إيسيك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمتك مواعيدك الحقيقية غير الكاذبة، ابلهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله. لمحب اسمك القدوس فإنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها.

اليمين، كل واحد باسمي وكل واحدة باسمها يا رب نيح. واغفر لهم فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. وأما نحن كلنا فاب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة قديسين.

0: ارحام. تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليله بغير خطايا مباركه. انت رب الى ابانا ومزيد بارك واسمك القدوس مملوء المجد الى ابد امين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل كان عليك، لان عنا جدر غيرك، لانك انت الذي تعطي امتع معفعين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رب اقطار الارض كلها، وانت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الى ابد امين. مبارك انت يا رب عليم عدلك، مبارك انت يا رب ابن حقوقك، مبارك انت يا رب ان يري برك يا رب، ورحمتك دائما لابد اعمال يديك يا رب لا ترفضها، لانك صرت لي ملجأ من جيل الى جيل. انا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فاني اخطات اليك يا رب التجأت اليك وخلصني، وعلمني ان اصنع مشيئتك، لانك يا رب انت هو الهي وعندك ينبوع الحياه، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتاتي رحمتك الذين يعرفونك، وبرك للمسخين قلوب، لك تجب البركه، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، ايها الاب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والان والابد امين. جيد هو الاعتراف للرب والترديد اسمك يا رب، ان يخبر برحمتك في الغايات وحق في كل قدوس.
1: قدوس الله الذي لا يموت الذي ولد من اعضاء الحمل، قدوس الله قدوس الغاية، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا الحمل، قدوس الله قدوس الغاية، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام لابواب صعد السماء الحمل، المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ودار دور امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا،
2: يا رب
1: اغفر لنا زلاتنا، يا رب اتقبل مرضى شعبك، اشيل من جسمك القدوس سبعنا وخذنا دينا ركض ركض من يا من هو بلا خطايا رب ارحمنا، الى اسم الخطايا رب عنا وقد اليك، لان لك المجد والعزه باسم الثالث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. تتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. وسنة كفنا عاطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن غير المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن هي من الشرير، في المسيح صار لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
0: خم بخريستوس إيسوس بن شويس آمين الليلويا شيرين إيه تنتي هو إيروسيس هو بسمين وتين بارسن سنسين بن تيم أسنوز

0: معظمك يا أم النور حقيقي، وأنا مجدك يا ترى أسرار القديسة، ويأتي لأنك ولدت لنا مقدس العالم. أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملك المسيح، فخر رسلك لي الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات كنائس، غفران قضاء، نبشر بالثالوث القدوس لوت واحد، نسجد له ونجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقه نؤمن
1: باله واحد وشهر اله ضابط الكل، خالق السماء والارض، مالي الرب مالي الرب، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الاب قبل كل الظهور، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الاب في جوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومهاجر خلاصنا، نزل من السماء وجسد من الروح القدس، ومن الاعذار والانفس، صلب عنا على الراس البنطي، تالم وكبر وقام بين الموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابيه، وايضا ياتي في مجدي ليدينا الاحياء والاموات، الذي لا يسمح به البطاقه، نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحب والملائكه، نسال الله من اجله مع الاب والابن. نناطق الأنبياء في كنيسة واحدة مقدسة جامعة عسكرية، ونعترف بعمرية واحدة من خلال الخطايا،
0: وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار يتم.

المقدسين ورسلات المكرمين قيدا بأبرار كثيرين اشتان يروا من تمترون ويروا وليسمعوا من تسمعون ويسمعوا أما أنتم فطوبى لعنكم وتبصر آذانكم لا تسمع فلنستحق أن نسمع عن بلاجينك المقدسة

يصلون ونذكرهم في صلواتنا ودعواتنا التي نقدمها إليك يا رب إلهنا الذين صبر قد يا رب احمرت شعبك فيهم لأنك أنت حياتنا كل رجائنا كل نشأنا كل خلاصنا كلنا

تنجح في سنين وخا نفران مشو سنتين قوم كيري فلوغ سوتوكاتا لو كان أجيو إف أجيو

بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا القديس مارلو الإنجيلي البشير التلميذ.

وبنوتي وبنصوتير وبنقورو تيريني سوس بخريستوس بشيري مفنوتي طنخ بي او او نفشا اني بيو فمنوتي بشا اني انتني نهترو

داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا. مذابحك يا رب إله القوات، ملكي وإلهي، طوبى لكل السكان.

إلى القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم.

لما أكمل أقواله كلها في مسامع الشعب دخل كفر نحوما، وكان عبد القائد 100 متألما.

أرسل شيوخ اليهود إليه يسأله أن يأتي ويشفي عبده. فلما جاءوا إلى يسوع طلبوا إليه باجتهاد قائلين: إنه مستحق أن تفعل له هذا لأنه محب لأمته.

أرسل إليه قائد 100 أصدقاء يقولون له: يا رب لا تتعب، فإني لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي، لذلك لم أحسب ذاتي مستحقا أن آتي إليك، لكن قل كلمة فيبرأ فتاي، فإني أنا إنسان مرتب تحت سلطان، وأنه تحت يدي جند، فأقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر تعال فيجيء، ولعبدي افعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع هذا تعجب منه، والتفت إلى الجمع الذي يتبعه وقال: الحق أقول لكم، إني لم أجد في

0: decid, volte noștem ostentiones.
1: إن الذي في السماوات
0: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الأزل غد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عند المذنبين، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. خم بخريستوس من شويس
2: تسكي فلاسيمون تو كيريو كلينوتي
0: نوبن سو كيريان
2: دوس خمين ثو متفومين
1: حللني يا أبي إيريني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح الإبن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحيية الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين الأطهار وقال لهم بالروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت أنت الآن يا سيدنا أنا عم تعزين يعمل في الكهنوت من كبار الأطهار في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض ويربطوا حل كل رباطات الظلم الآن أيضا نسأل أن أطلب من صلاحك يا محب البشر عبيدك أبي وأخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم أمام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك واقطع عنا يا رب كل رباطات خطايانا ان كنا قد اخطانا اليك في شيء بعلم او بغير علم او بجزع القلب او بالفعل او بالقول او بصغر النفس انت يا رب السيد العارف ضعف جنس البشر كصالح انت يا رب محب للبشر اللهم انعم علينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حال كل شعبك املانا من خوفك قومنا الى ارادتك المتصح المجد والكرامه العزه السجود طليق بك مع بك السمسه ولك الان كل يوم.

إنه وان قائم وجهه من شايس البرز اسمه بكلم تديرون به ذن تكمل يا روان من

0: القاضي.
1: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا يا رب سلامك، كرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. لك الملك والمجد والبركة والعزة والقدرة يا عمانوئيل إلهنا. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. والآن محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وتعطية الروح القدس تكون مع جميعكم ولتدوم فيكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم. تعيش وتصلي يا أبي، حللني وصلي عني.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: السماء تطوبك أيتها الممتلئة نعم العروس بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادك غير المدرك يا والدة الإله. يا أم الرحمة والخلاص تشفعي من أجل خلاص نفوسنا.
1: Kelin kein Christos ionas tonion amin.
2: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنز الصالحات ومات الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس يا الصالح وقلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.

أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأت ملكك، شوي سنة شوي سنة تسبعه وصلات الخدمة الثالثة مساء نصف الليل قدمها سيكتنا ملكنا ولن قتنا مزمية 30 أبينا ذو بركات عين آمين.

0: زوكسوس وسوس مقدوس قدوس قدوس خصمك القديس لوق البشير وتلميذ الطاهر بركات عين امين.
1: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة، واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدن منه سارق ولا يفسده سوس. لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا، لتكن أحقاؤكم ومنطقة ومصابيحكم موقدة. وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويدكئهم ويقوم فيخدمهم، وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث وجدهم يصنعون هكذا. فطوبى لأولئك العبيد. وهذا اعلموه، إنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفون هيأتي ابن الإنسان. فقال بطرس: يا رب، ولنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه: إن سيدي يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها، فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان.
0: والمجد لله دائما ابدا امين. نسجد لك المسيح ما بك الصالة والروح القدس، لك اتيت وخلصتنا امين. بعين متحننا يا رب انظر يا ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي واعمالي ليس لي خلاص. فلهذا اسال بعين رحيمه يا رب انظر ضعفي وذل مسكنتي وغرباتي ونجني. بما أن الديان حاضر، اهتم يا نفسي وتيقظي وتفهم بتلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. فلهذا اشفق عليه مخلص، فإنك أنت محب

0: الذين التجوا لك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.
1: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والملال كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنسنا الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك والمخلص وعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا.

Rodou-os. يا رب أبانا الذي في السماوات، أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنا رأى قلنا نفهم أقوالك المحيا وانهضنا من ظلم الخطية القاتل النفس. جعلنا أهلا نكون مستقيمين في عمل الخير في وقت مجيء العالم، فنستحق سماع ذلك الصوت الممنوع فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا نكون تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازم قتلة أثامنا، أنك وحدك متحنن طويل الأنال كثير الرحمة. اشفع سيدنا ولا القديسة الطاهرة مريم، واشفع مصاف قديسيك. آمين.

Ich bin Schoschni, ich

زوكسوس اوس مو قدوس قدوس قدوس فاسم جلي قديس لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركات عين امين. الان يا سيد تطلق عبدك بسلامك قولك، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلي الامم مجدا لشعب اسرائيل، والمجد لله دائما ابديا امين.

زوكسولوجية النيروز، وبعد زوكسولوجية ماري مرقص هنقول زوكسولوجية بتاع جميع الشهداء. هوسم شويس خينو هوسم بريوني لا هوسم ماي بخريستوس بنو تيجي أفجم بنشيني خيم بف

0: أعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها القديسة والدة إله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهاليل الصديقين، سبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل دور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل إلى السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا عهد باص البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس ممكن انقضاه. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي الباسط من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن والناطق في الأنبياء، وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية. آمين.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات والسماء والأرض مادة كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضارد الكل أيها الثالوث القدوس، ارحمنا يا الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح يا الله عن سيئات اتصنعها برضاك اتصنعها بغير إرادات، اتفعلناها بمعرفة اتفعلناها بغير المعرفة الخفية والظاهرة، يا رب اغفرها لنا كرحمتك يا رب. سوتيس آمين. يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأت ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء، فأعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد. والآن محبة الله الآب نعمة الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة ما يطرح كرسيكم مع جماعكم، امضوا بالسلام سلامكم معكم تعيشوا وتصلوا.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.